0: وجبة.
1: راديو كامل،
2: دي إخت كارنفال كروكرز.
1: ويلكم باي راديو كامل مع أولسترز ديانا.